داغ دب في اللاجو ديسا كزي ساعات مدب بدور عقودات بس وعد ما مرد ميقمر لكيونا عالكور انداسبنو ناشنات لن يالا راس عاشن بلن وقاني وقل لن اندابت جنزمن كدرو تري مقان عن ياركس دس دس يليت يليت عارشي دس دس دس يليت يليت عارشي دس دس

استعجب لفلاغو تيسا زي ساعات ما دبدو راقو تادر بس بعد ما مرد ميقمر لك يونا لكل الناس سبنو داشنات لنيا لرا

Hello and welcome everyone to Al Zaytuna Show on Radio Al-Hara. I'm your host, DJ Matab. أهلاً وسهلاً جميعاً وشرفتونا على محطة راديو الحارة وإنتوا بتستمعوا لبرنامج الزيتونة. أنا معكم DJ Matab.

استعدد بفي اللاغو تيسا كيزي ساعات مدب دورا قدات بسوا دم عمرد ميقم لكيو نعال لكول انداسب نو ناشنات لن يالا راسا چنبلن وغني وقلن اندابت جنزمن قدرو تري مقن عن يادك استيس ديس يليت يليت عرشي ديس ديس ديس يليت يليت عرشي ديس ديس

تريم الجن عن يعرك استاس استاس تعال يا عمنا تعال يا عمنا يكرم يا تعال يا عمنا تعال يا عمنا يكرم يا

0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كنت داخلة كل خرجة بدي يقيسوا فيا.

0: بالله احكي احكي احكي. صغير اسمه بس اسمه عائلة اسمه عرس.
1: قلت لك شعر سبي قاب مغنيه.

0: نسيت باش نقولك حسن تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبرت سعزاني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسات الكوبي حيرتهم وجه آخر.

0: توحشتك برشا. استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا باش ما تيجي عليك.